Marhaba and welcome everyone to the Dunya Show. I'm your host DJ Matab and you are tuned in to PBS. أهلاً وسهلاً فيكم جميعاً شرفتونا في برنامج دنيا وانتو بتسمعونا على محطة PBS.